0: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موعدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com. واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام،
7: لون جديد في سماء الإذاعة.
8: في سماء الإذاعة.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل: ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار: احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات: حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية: من جوالك وعبر تطبيق بيس. أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: لما تكون صحتك،
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية،
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-777-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
1: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
0: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
1: إذن أحسنت الاختيار.
2: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح.
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: ثمانية وثمانون فاصلة تسعة.
9: عندي ما دخل في البال.
8: عدنية اف ام.

0: 88 فاصلة 9
1: يا حبيبي
0: عادل يا اس ام لون جديد

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي، يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات، وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: صبي عتنا
1: يا نوبة
0: عتنا، أنا عطيتك فؤادي وانت ضيعتنا
1: يا نوبة.

0: المعدنية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.
1: أيوة يا ماما، بس أنا
2: ما فيش بس. تعملي يا فهيمة كل حاجة عشان الأمير أحمد يعجب بيكي.
1: بس أنا بحب هشام يا ماما.
2: مين هشام ده؟ افهمي بقى يا فهيمة وخليكي اسم على مسمى.
1: يا ماما نتمنى بجد، ده أحمد باشا زوجي ده قمر قوي وجنتل، بس مستحيل.
2: إحنا بقى المستحيل ده هنخليه حقيقة.
1: طب إزاي؟ إزاي يا ماما إزاي؟

0: عروسة حلوة يا أحمد.
1: والله أنت اللي حلوة يا هنار يا أختي.
0: دي الأميرة فريدة، حفيدة الملكة فوزية.
1: طب ما تتجوزيها أنت.
0: هو أنت كل شوية تقولي كده يا أحمد؟
1: زهقت وتعبت ونفسي أرجع القاهرة بقى.
0: استحمل بدل ما تتحرم من الميراث زي ما قلتلك قبل كده.
1: آخر واحدة شوفها
0: يا رب تعجبك ونخلص بقى.
1: هو أنت عايزة تخلصي مني وخلاص يا هنار؟
0: لا طبعا، بس نفسي أفرح بيك. يا سلام لو تتجوز صاحبتي مريم مريومة.
1: بتقولي حاجة يا هنار؟
0: لا لا لا لا مفيش.
1: طب وانتي؟
0: أنا إيه؟
1: مش هتتجوزي؟
0: لا أنا مش هتجوز دلوقتي، وبعدين أنا لسه صغيرة وأي حد يتمناني، ما أنت عارف أنا الأميرة هنار زهدي حفيدة محمد علي باشا.
1: ماشي يا هنار ماشي، لما نشوف عريسك في المستقبل هيبقى شكله إيه وعامل إزاي وابن مين؟

0: الأميرة فريدة، حفيدة حفيدة الملكة فوزية، أجمل أميرات مصر وأجمل سيدات العالم، فينوس العرب.
1: مفيش حاجة كده تبقى فينوس إيطاليا.
2: اسكت بقى، مش ناقصين مشاكل.
3: فلد أحمد، أنا عايزك راكز وهادي. أنا حاسة إن هي دي جمال وشياكة وأناقة. شايفها نازلة من على السلالم إزاي؟
1: شايف.
3: الله الله، إيه الجمال ده كله؟
4: قداش كان فينا؟

0: يمسحوا ما حدا ناطرني.
1: ايه الصوت الروعة ده؟
0: بديت القصة تحت الشتي بأول شتي حبوا بعض، وخلصت القصة بتاني شتي تحت الشتي تركوا بعض، حبوا بعض تركوا بعض.
1: قلها قلها الله على كل حاجة حلوة، شكلها وصوتها وفستانها.
2: الله على كل حاجة حلوة، شكلها وصوتها وفستانها.
1: ايه اللي بتقوله ده؟
3: اطلعوا برا برا برا القصر.
2: برا؟
1: انت بتطردينا؟ ايه اللي انت بتعمليه ده يا أميرة فريدة؟ انت مجنونة؟
3: بصراحة أصلي خايفة أتعلق بيكم وما أقدرش أستغنى عنكم لأنكم قدرتوا فني.
4: أنت جميلة قوي يا فريدة.
1: أخيرا حصل قبول وهتبقى الزوجة لولدنا أحمد زهدي.
2: إيه يا أخوانا، هو أنتوا اللي هتتجوزوا ولا إيه؟ المفروض إن أنا اللي هتجوز.
1: إيه رأيك في الجميلة فريدة يا ولد أحمد؟
2: جميلة يا أنا، بس في مشكلة.
4: مشكلة؟ مشكلة إيه؟
2: ما أقدرش أقول.
3: من فضلك تقول.
2: هتزعلي.
3: قول يا أمير.
4: اتكلم يا أحمد.
1: اخلص ولد أحمد واتكلم بسرعة.
2: يعني مش هتزعلوا؟
3: مش هنزعل.
2: الأميرة فريدة جميلة جدا جدا، بس يعني مليانة شوية أو شويتين أو ثلاثة بصراحة.
1: هو مش معقول أخلاق يك ولد أحمد.
4: مش ممكن، عيب كده يا أحمد. شفت شفت جرحت مشاعر الأميرة فريدة إزاي؟
2: هو أنا جرحت التورتة؟
3: ليه عملت كده؟ ليه يا أمير أحمد؟
2: إحنا اتفقنا ما نزعلش.
3: مخصمك مخصمك وبعد عننا مش طايقك.
2: وبعد عننا مش عايزه.
3: مش زعلانة على فكرة، أنا بهزر معاك.
1: يبقى تخسي.
3: مش هيحصل.
4: طيب حاولي.
3: لا يمكن، أنا بعشق السمك والجمبري والاستاكوزا والسيفود واللحمة والفراخ والتركي والمشويات والحلويات والمخللات.
2: يبقى مفيش نصيب.
3: مفيش مشكلة، مفيش نصيب.

0: سامع وانا كل ما احكي لك هتقعد تضحك.
1: يا عم الاميرات دي كلها واحدة عايزة قصور والتانية عايزة اولاد كتير والتالتة عاشقة لشخصيات التاريخ وعايزة تقلب البيت صور والرابعة
0: والرابعة بتعشق الاكل مجنونة.
1: بقولك ايه كفاية كده ويلا بينا بقى على القاهرة.
0: مش لما نستلم اللوحة الاثرية ونحطها في خزنة القصر؟
1: امتى؟
0: النهاردة بالليل.
1: بقولك ايه ما تخلينا نستنى لبكرة بالليل.
0: يا ريت
1: تاكل رز بلبن.
0: يلا بينا.
1: طب يلا بينا على الانفوشي.

0: بقولك ايه يا هينار، ما تيجي معايا ناكل كبده اسكندراني؟
1: يلا يا مريم، بس استني استاذن جدتي شاهيناز الاول.
0: وهتقولي لها انك هتاكلي كبده من الشارع؟
1: لا طبعا، ما اقدرش اقول كده، هترفض.
0: خلاص قولي لها اننا رايحين دي في ليه، في سان ستيفانو.
1: عايزاني اكدب يا مريم؟ هو انت صديق السوق؟
0: خالص يا هينار، اولا انا صديقه السوق مش صديق السوق، انا بنت. ثانيا احنا فعلا رايحين دي في ليه، في سان ستيفانو.
1: خلاص موافقه جدا، يلا بينا.
2: خلي بالك يا فتحيه، النهارده بالليل توماس مندوب متحف اللوفر هيجيب اللوحه الاثريه علشان نحطها في خزنه القصر.
3: ما تقلقش يا فتح الباب، كل حاجه جاهزه، القصر جاهز وحنور كل الادوار، والزرع مرصوص في المدخل، والاكل البنات عملوه، وقاعه الاستقبال مفروشه.
2: برافو عليك يا فتحيه.
3: يا سلام، وانت مش كنت وعدني بخاتم ذهب
2: صيني؟ ذهب صيني.
3: وهو انا شايفه منك ذهب صيني ولا حتى هندي؟
2: اصبري عليا بس وبكره هنغنغك.
3: مش هو ده اللي يهمني دلوقتي يا فتح الباب، انا اهم حاجه عندي بنتك فهيمه.
2: بصراحه يا فتحيه انا مش عارف ازاي الموضوع ده هيمشي.
3: مالكش دعوه يا فتح الباب، سيب الموضوع ده عليا انا.
2: بس المهم اوعي تزعلي احمد باشا زهدي.
3: عيب عليك، انا عارفه كويس قوي انا بعمل ايه.
4: عدنية اف ام 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
11: عدنية اف ام
10: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
11: لون جديد.

0: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
8: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
7: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
8: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
7: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
8: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
7: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
8: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
7: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
10: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
11: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
10: ناينتي مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.
2: لون جديد.

عدنية اف ام تقدم برنامج السديم في موسمه الاول مع سعيد الجرجاوي.

0: الشمس أبهرت الإنسان من قديم الزمان بطاقتها المستمرة والكبيرة، وعرف أنها تزود الأرض بالدفء والطاقة، لكن ما كان يعرف أنها نجم مثل باقي النجوم اللي نشوفها في الفضاء، وأيضا ما كان يعرف يفسر الظواهر الفلكية اللي مرتبطة فيها. الكسوف مثلا كان يثير الرعب والخوف، وطلعت الأساطير تحاول تشرح شو اللي يصير وشو اللي يخلي الشمس تنطفي في النهار. وقصتنا تبدأ من عند شعب الفايكنج.
1: في القرون الوسطى وفي بلاد اسكندنافيا سيطر شعب الفايكنج على شمال أوروبا. كان شعب محارب واشتهر بركوب البحر والتجارة. هذا الشعب كان عنده أسطورة تتكلم عن دأبين، الأول سكول والثاني هاتي. الذئبين كانوا كل يوم يلحقون شاب وبنت، يقودون عربات بخيول يطيرون فيها في السماء. الشاب والبنت هم الشمس والقمر، وكانوا الفايكنج يعتقدون أنه إذا قدرت الذئاب أنها تمسك الشمس والقمر راح ينتشي الكون. وفي أوقات الكسوف كانوا يظنون أن الذيب الشرس سكول قدر يمسك الشمس وبدأ يأكلها، فكانوا يجتمعون بأعداد كبيرة ويصرخون في وجه الذيب على أمل أن يتراجع عن تدمير عالمهم. وكان سكول يتراجع بسبب صراخهم ويأجل التهام الشمس وانتهاء عالمهم لوقت ثاني، وهو موعد الكسوف اللي يأتي بعد فترة.
0: أحد أروع الأحداث الفلكية اللي نقدر نشوفها بالعين المجردة هو كسوف الشمس، وخاصة الكسوف الكلي، يعني يوم ينقطع ضوء الشمس في النهار لدقائق ونقدر نشوف النجوم ويحل الظلام. ولكن سؤالنا هو كيف يصير هذا الكسوف؟
1: مثل ما نعرف القمر يدور حول الأرض والأرض تدور حول الشمس، وكل واحد منهم له مدار محدد، ويوم يمر القمر بين الأرض والشمس أثناء النهار يحجب ضوء الشمس عنه وتغيب لفترة من الزمن. لكن ليش ما يصير الكسوف كل شهر؟ السبب الأول هو مدار القمر مائل بزاوية 5 درجات عن مسار الشمس، والسبب الثاني أن لازم الشمس والقمر والأرض يكونون على نفس الخط وفي نفس الوقت تماما، وهذا شيء ما يصير إلا بعد فترات متباعدة. واليوم نقدر نعرف بالساعة والدقيقة ووقت حصول الكسوف، لأن صار عندنا تقنيات تساعدنا نحسب مسارات الكواكب والأجرام السماوية بدقة. ويوم تختفي أشعة الشمس بالكامل نسمي الظاهرة كسوف كلي. وعلى فكرة من وراء هذا النوع من الكسوف تم استكشاف الطبقة العلوية للشمس وهي الكورونا. أما إذا مر القمر أمام الشمس وحجب جزء منها هذا يسمى بالكسوف الجزئي. وهناك نوع ثالث وهو الكسوف الحلقي، ويصير يوم يتعرض القمر بشكل كامل وتظهر هالة دائرية حوله. وفي شيء لازم نذكره وهو أن قطر الشمس أكبر من قطر القمر 400 مرة، وحتى يحدث الكسوف يجب أن تكون الشمس أبعد من القمر 400 مرة من بعد القمر عن الأرض، ويومها يغطي قرص القمر قرص الشمس ونشوفهم وكأنهم بنفس الحجم.
0: مدة حدوث الكسوف الكلي ما تزيد أكثر من 7 دقائق و31 ثانية، يعني مدة قصيرة جداً.
1: ولأن فترة الكسوف الكلي مش أكثر من عدة دقائق، وهي فترة غير كافية لدراسة الكسوف والظواهر العلمية الناتجة عنه، يلجأ الفلكيون في العادة لاستخدام الطائرة النفاثة اللي تحلق بسرعة توصل إلى 2000 كيلومتر في الساعة، وبهذه الطريقة يقدرون يرصدون الكسوف أثناء اكتماله لمدة توصل إلى 70 دقيقة.
0: يعني أثناء الكسوف الكلي تختفي الشمس من نهارنا لدقائق، ولكن فرضا انطفت الشمس، شو هي الفترة الزمنية بحيث الحياة على الأرض تستمر بعد ما تختفي الشمس؟ أولا خلونا نعطيكم مثال بسيط. تخيلوا أنكم وضعتوا فنجان قهوة ساخن في الثلاجة، هذا الفنجان بيبرد فورا صح؟ لا، أكيد بيأخذ له وقت حتى يبرد، وهذا نفس الشيء يصير إذا انطفت الشمس. نحن ما بنشعر بالانطفاء إلا بعد 8 دقائق و20 ثانية، لأن هذه الفترة الزمنية اللي تستغرقها أشعة الشمس أنها توصل الأرض، ولكن قلب أو جوف الأرض يبقى دافي على الأقل لبضع ملايين السنين.
1: اللي ممكن يصير أنه خلال أسبوع من انطفاء الشمس متوسط درجة الحرارة لسطح الأرض بتنخفض ل 18 درجة تحت الصفر، وخلال سنة بتتراجع إلى 37 درجة تحت الصفر، والطبقات العليا من المحيطات بتتجمد تماما، ولكن الجليد في هذه الحالة بيعزل المياه العميقة في الأسفل ويمنع تجمد المحيطات لفترة طويلة. ومن الممكن كنوع من الحلول يعيش البشر في الغواصات في أعمق وأدفأ الأماكن في المحيط، وهي بالقرب من الأماكن البركانية، ولكن الخيار الأفضل ممكن يكون في المخابئ الجوفية أو اللي تعمل بالطاقة الحرارية الأرضية. وواحد من أفضل الأماكن لهذه الظاهرة هي أيسلندا، لأن هذه الجزيرة تأمن بالفعل 87% من طاقات المنازل من خلال الطاقة الجوفية، ومن الممكن أن يستمر الناس في تسخير الطاقة البركانية لمئات من الأعوام.
0: وفي جانب ثاني لهذه الفرضية، وهو يوم بتختفي الشمس عمليات التمثيل الضوئي بتتوقف، ومعظم النباتات بتموت في أسابيع قليلة. وبالرغم من هذا الشيء، الأشجار الكبيرة ممكن تبقى على قيد الحياة لعشرات السنين بسبب بطء عملية التمثيل الغذائي. وطبعاً موت عدد من الكائنات الحية بيدمر السلسلة الغذائية، لأن بسبب اختفاء بعض النباتات اللي تشكل الغذاء لأنواع أخرى من الكائنات، وبالتالي الكائنات الأخرى بتموت بدورها. الناس كانوا ينظرون للشمس والقمر بأكثر من طريقة، وهذا الشيء حسب البلاد اللي هم عايشين فيها. مثلا في البلدان الحارة كان بعض البدو يعتبرون الشمس عجوز شريرة والقمر شاب وسيم، بينما في البلدان الباردة كانوا ينظرون للقمر كأنه شيء قاسي، والشمس كانت مصدر الخير والجمال. ونحن اليوم صرنا نعرف أن الشمس والقمر ما هم موجودين حسب يتناوبون في نشر النور على الأرض، بل وجودهم يعني استقرار واستمرار الحياة على كوكبنا.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

حاطط ايدك زي ما كنت من يوم ما انت عرفتيني، عارفة انك اول بنت عن جد تقبلتيني. لسه

0: ام من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة، الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
6: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا

مع الجوهرة، الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية FM تقدم البرنامج الديني أحاديث في العقيدة والسلوك مع الدكتور أبو زيد مكي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم أحاديث في العقيدة والسلوك، وحديثنا اليوم يتعلق بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أخرج الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث يحثنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما ينقله عن الله، يقول: قال الله تعالى. فالله عز وجل يأمرنا بحسن الظن به، وأن من كان حسن الظن بالله فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه على ذلك الظن الحسن بما يعني ظن فيه سبحانه وتعالى. فمن ظن بالله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته الظن المعتقد الصحيح، وأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهكذا الله سبحانه وتعالى. من ظن بالله جل جلاله أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بخلق هذا العالم وملكه وتدبيره، وأن الله مدبر هذا الكون تدبيرا كونيا وتدبيرا شرعيا، وأن الله في ربوبيته رحمن الرحيم. من كان هذا حسن ظنه بالله لن يجد إلا الأمور الحسنة والخير الكبير. من ظن بالله سبحانه وتعالى أن الله يعطيه على أعماله الصالحة الثواب الكبير، فإنه ينشرح صدره ويجد هذا الثواب من الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا من ظن بالله سبحانه وتعالى في قدره أن الله جل جلاله لا يقدر عليه إلا ما فيه الخير له، وإن ابتلاه ببعض المصائب لكنه يعلم ظنه بالله أن له فيه في ذلك الخير، كان هذا الأمر خيرا له. وهكذا من ظن بالله سبحانه وتعالى الظن الصحيح في أثناء عمله بالأسباب، يظن أن الله سبحانه وتعالى أنه طالما أتى بهذا الأسباب الله سبحانه وتعالى يوفقه وفق حكمته جل جلاله، إذا كان فيه له خير فإن هذه الأسباب تحقق تلك النتائج المرجوة منها. وهكذا فمن كان حسن الظن بالله كان الله سبحانه وتعالى عند ظنه ذلك الذي ظنه به، أنا عند ظن عبدي به. أما من أساء الظن بالله فظن بالله سبحانه وتعالى أنه في شرعه كلفه بما لا طاقة له فيه، كلفه بما فيه مفسدة لدنياه، كلفه بما فيه مفسدة لماله، هكذا سيجد الضيق والكرب في التزامه بالشرع. من ظن أن الله سبحانه وتعالى عندما يعمل الأسباب أن الله سبحانه وتعالى لا يوفقه لا يجد التوفيق في حياته، لا يجد التوفيق. من ساء ظنه بالله في أنه لا يعطيه أجره وثوابه فكان صاحب معتقد سيء في الله سبحانه وتعالى، سيؤثر ذلك على سلوكه ولا بد. وأريد أن أنبه إلى فهم خاطئ لهذا الحديث. هذا الحديث يقول فيه الله: أنا عند ظن عبدي بي، فهو فيه حث على أن الإنسان يعتقد في الله المعتقد الصحيح. هذا هو الحديث، هذا الفهم الصحيح له. لكن بعض الناس ظن أن هذا الأمر فيه طلب من الله سبحانه وتعالى أن يترك الإنسان الدعاء، لا يدعو الله، إنما مجرد ظن، مجرد ظنون، مجرد أفكار، فيأتي بهذه الأفكار ويطلقها يعني من داخل نفسه،
وأنه مستحق مثلا هكذا، يرى أنه مستحق للمال، أنه مستحق لتلك الوظيفة، أنه مستحق لذلك الأمر، فيظن يعني هذه الأمور بنفسه، ويقولون بأن هذا الظن سيصدر ذبذبات، ولا بد أن يصيغ هذا الظن بطريقة إيجابية، لا يكون فيها كلام سلبي إنما يكون كلام إيجابي، وأن هذا الأمر سيخرج من داخله سواء إلى عقل اللاواعي أو أنه مباشرة يذهب. ويعتقدون أن هذا الكون فيه هذه الذبذبات الإيجابية والسلبية، فيخرج هذا الأفكار منك فتجذب شبيهها، فإذا أنت ظننت السوء فستجذب السوء، إذا أنت ظننت الحسن فستجذب الحسن، فصار لا دعاء، وصار التعامل ليس مع الله إنما مع الكون، وأن هناك قوة غيبية منبثة في كل ذرة من ذرات هذا الكون، وأن هذه القوة الغيبية فيها إيجابيات وسلبيات، وأنها قوة عمياء، وأنت فقط الذي تؤثر على أعمالك بظنونك هذا فتجذب هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، شرك بالله في ربوبيته، شرك بالله في ألوهيته، شرك بالله في أسمائه وصفاته، ولا يعني ماذا يسمون ذلك، هذه خرافات، هذه أوهام، هذه ديانات باطلة، ديانات وضعية، كيف لمؤمن يأتي بمثل هذا الكلام ويقول هذا يدل على الحديث أنا عند ظن عبدي به؟ لا، ليس هذا، هذا حث على أن يكون معتقدك في الله المعتقد الصحيح، فإن كان معتقدك في الله المعتقد الصحيح أثابك الله، وإن كان معتقدك في الله المعتقد السيء جاءك هذا السوء بسبب فساد هذا المعتقد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لنا في هذا الحديث أن الله يقول وأنا معه إذا ذكرني، الله سبحانه وتعالى يكون مع هذا الذاكر، هذه معية خاصة لمن يذكرون الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل في علوه، الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، ليس حالا في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقات الله حالة في الله، الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، والله عز وجل مع هذا الذاكر بعلمه وإحاطته وتوفيقه وتسديده، فإن ذكر هذا الإنسان ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، وهذا أعظم خير أن الله يذكرك أيها الضعيف أيها المسكين أيها العبد. وإذا ذكرت الله في ملأ اجتمعتم على القرآن أو أثنيت على الله في ملأ ذكرك الله في ملأ خير من هذا، حث من الله سبحانه وتعالى لنا على الإكثار من ذكر الله سواء في حال الانفراد أو في حال الاجتماع، وأن هذا الذاكر لله الله سبحانه وتعالى يذكره، وإذا ذكرك الله سبحانه وتعالى أثابك وسددك ووفقك وأسعدك وأصلح دنياك وأخراك، فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. ثم في آخر هذا الحديث حث من الله سبحانه وتعالى لنا على التقرب إليه بالأعمال الصالحة، وأنك إذا تقربت إلى الله بعمل صالح ولو كان هذا العمل الصالح شبر، ولكنك طلبت به القرب من الله فتقربت إلى الله بعمل صالح فقربك إلى الله شبرا، الله يتقرب إليك ذراعا. وتقرب الله سبحانه وتعالى من عبده في هذا الحديث واضح المعنى، وليس هذا تأويل، إنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى يثيبك ويعطيك أجرك وجزائك، هذا نوع من أنواع القرب. وهناك نوع آخر من أنواع القرب من نوع النزول في الثلث الأخير من الليل، وأن الله سبحانه وتعالى يقرب من عباده المتقربين إليه في صلاتهم في صيامهم، يقرب الله سبحانه وتعالى منهم قرب محبة وإكرام، هذا القرب يكون والله سبحانه وتعالى في علوه، هذا على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، لا نكيف ذلك ولا ندخل في يعني وضع مثال له أو هكذا من غير تكييف ولا تمثيل ولا إلحاد ولا تعطيل. والله سبحانه وتعالى من تقرب إليه بالأعمال الصالحة الله سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك أعمالا، يثيبه على ذلك الثواب العظيم. وأيضا الله سبحانه وتعالى كما يكون مع هذا الذاكر يكون قريبا من هذا المتقرب إليه بفعل الطاعات. فهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي بأن نكون معتقدنا في الله المعتقد الصحيح
وأن نكثر من ذكر الله وأن نكثر من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولنا عند ذلك عند الله سبحانه وتعالى على ذلك الثواب العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.

روح المهدي.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراعي، ما حقين إلا الراعي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب مدة من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
10: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح. وعند ابن ماجه قال: لا تسأل الناس شيئا. قال: فكان ثوبان يقع صوته وهو راكب فلا يقول لأحد ناولني حتى ينزل فيأخذه. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. إن الله يحب الغني الحليم المتعفف، ويبغض البذي الفاجر السائل الملح. رواه البزار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، والعليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن مالك بن نضلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى. فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن استعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى الله أحدا عطاء هو خير له وأوسع من الصبر. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. رواه البخاري ومسلم وأبو داود
والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمعه.
0: عدنية اف ام.

معدنية اف ام تقدم البرنامج الديني من اخلاقه تعلمنا مع الدكتور صلاح بن سالم باعثمان.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين الذي أرسله ربه رحمة للعالمين، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحباب الكرام، فما زلنا نقتبس من نور السيرة العطرة ما تسمو به أخلاقنا وينفعنا في دنيانا وآخرتنا. مع جانب من سيرة الحبيب العطرة نتعلم كيف كان تعامله صلى الله عليه وسلم مع الشباب. روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي سليمان مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، يعني متقاربون في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فأي رفق بعد هذا الرفق منه صلى الله عليه وسلم للشباب؟ وأي رحمة بعد هذه الرحمة؟ وأي حكمة بعد هذه الحكمة؟ إن هذا الحديث الشريف يصور لنا صورة مضيئة تعكس لنا تلك المعاملة الراقية من الرسول عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء الشباب الغرباء الذين أقاموا عنده 20 ليلة يأخذون عنه العلم ويتعلمون ما ينفعهم. فكان من رحمته صلى الله عليه وسلم بهم ومراعاته لحالهم، ظن أنهم اشتاقوا لزوجاتهم وأهلهم فسألهم عن ذلك، فلما أخبروه أمرهم بالرجوع إلى أهلهم يدعونهم إلى الله ويعلمونهم أمور دينهم كمواقيت الصلاة وغير ذلك من أحكام الأذان والإمامة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم حين تعامل مع هؤلاء الشباب بتلك الطريقة الراقية التي تشع منها الرحمة، كأنه ينبه أمته إلى هذه الفضائل التي يجب أن يعامل بها الشباب، فإن الشباب هم مستقبل هذه الأمة والسبيل إلى نهضتها. من الشباب يكون العلماء، ومنهم يكون المفكرون، منهم يكون المجاهدون، منهم يكون العاملون في مختلف المجالات التي تفيد الفرد والمجتمع، فهم في مرحلة القوة والعمل والعطاء والبناء. إذا صلح الشباب صلحت الأمة، إذا فسد الشباب فسدت الأمة. ولقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب الذي ينشأ في عبادة ربه من أحد 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كل أولئك لابد أن يكون دافعا لنا إلى الاهتمام بالشباب والعناية بهم، نناقشهم، نستمع إلى آرائهم، نربيهم تربية حسنة على العقيدة الصحيحة، نحثهم على الطاعات، نحذرهم من الوقوع في الزلات، نعودهم على تحمل المسؤولية، نغرس في نفوسهم روح التسامح والوسطية والتضحية وحب الوطن. ولنا في رسول الله عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة في ذلك، فإنه أمر عليا أن يبيت في فراشه ليلة الهجرة، وكان لا يزال علي شابا، وولى أسامة بن زيد قيادة الجيش وكان من أصغر الصحابة سنا، بل إن السابقين الأولين للإسلام كانوا في مرحلة الشباب كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الذين عز الله بهم الإسلام وعز بهم دينه ونصر بهم نبيه ورسوله وتحملوا الكثير والكثير في سبيل إعلاء كلمة الله. ما أحوجنا أيها الأحباب ما أحوج مجتمعنا إلى شباب يتحرى الحلال ويجتنب الحرام، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يوطن نفسه على فعل الطاعات، يحافظ على العبادات، يتوكل على ربي في سائر شؤون حياتي. ما أحوجنا إلى شباب يتحصن بالأدب والعلم، يتطلع إلى القيادة الناجحة، يتمتع بالصدق والفطنة والأخلاق الحسنة وعلو الهمة والغيرة على الدين، يحترم الكبير ويعطف على الصغير حتى يكون أنموذجا حيا يقتدي في حياته وفي تعاملاته بأعظم شخصية عرفتها البشرية، معلمنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.
1: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

0: عزيزي الكائن الفضائي، إذا وصلتك رسالتي فهذا معناه أنكم بالتأكيد أكثر تطوراً منا نحن الأرضيين، ولعلكم تخططون لزيارتنا إن لم تكونوا قد فعلتم أصلاً كما يظن بعض أصدقائي. على كل حال، لو أردتم زيارتنا فعليكم اتباع بعض الإرشادات لسلامتكم وسلامتنا، لأن العمر ما بعزقه.
1: نحن أصلاً عشان تسلم علينا محتاج لك كتالوج، حتسلم من بعيد ولا حتمد يدك ولا حتبوس وتحضن ولا أقول لك؟ الكوكب حالياً مقضيه تباعد اجتماعي، ركب سماعاتك في أذانك الخضراء الظريفة دي وعمل رايح وسلم على الناس من بعيد وخلاص.
0: مبدئياً كده في حال وصولك إلى الأرض، لو صادفت بشرياً من فصيلة جميلة فعليك أن تبدي حسن نيتك، لأننا في الأرض تعودنا أن نتخيلكم ككائنات عدوانية غازية. شوف، لا أريدك أن تشخصن الموضوع، نحن بحاجة لحسن نية بين بعضنا البعض، لأن وجودنا على الأرض كان بأغلبه حروباً وذماراً للبيئة وجعراس. هذا أنت شفت ثقب اللوزون والتخاشي هنا، تلقاك دخلت منه عشان ما يدقروا لك في الجمارك. المهم، لتثبت حسن النية ما عليك إلا أن تبادر بالتحية، وهو طقس إنساني ابتكرناه لتعزيز الثقة بين البشر. ولكن لحظة، أي تحية ستختار؟ هذه أم هذه أم تلك أم أي واحدة من هؤلاء؟ نعم، الأمر محير بعض الشيء، ولعلك تسأل نفسك لماذا يختلف أمر بسيط كهذا بين سكان كوكب واحد. لذا دعني أشرح لك القاعدة الأساسية حتى لا تتفاجأ. البشر مليئون بالمفارقات يا عابر المجرات. لا ركز معي شوية أمك، عشان أنا ما خليت البشرية دي كلها وقاعد أتكلم من الصباح عشان أجي أقول لي كلمتين وتنسام بعد أول لفة. التحية يا إلياني العزيز، أو المصافحة الحميمية، هي أن تمد يدك الخضراء بأصابعها الثلاث وأن أمد يدي للإمساك بيدك، ثم نهز اليدين بكل ود وحميمية تماما بهذه الطريقة العجيبة. ولكن على ذكر الحميمية، هل تعلم أنها لم تكن الدافع الوحيد للتحية عبر العصور؟ فمثلا وقبل قرون عديدة، حملت جدارية تعود للقرن التاسع قبل الميلاد أحد أقدم صور المصافحة في التاريخ، إذ يظهر فيها الملك الأشوري شلمنصر الثالث مصافحا يد حاكم بابلي لإبرام تحالف معه. المهم، بعد كم قرن كده وتحديدا في القرن الخامس قبل الميلاد، اكتشف بعض الناس في اليونان القديمة أن البعض الآخر من يحملون لهم الضغينة قد يخبئون سكاكين أو أسلحة في أكمامهم، ومن هنا كانت المصافحة في اليونان القديمة دليلا على السلام. ليس السلام بمعنى المصافحة، وإنما السلام بمعنى أني لا أحمل سكينا في يدي. لم يكن هذا كافيا فيما يبدو لتأكدي من حسن النية، فغالبا كده كان في مواطن روماني مقلق كده، قال لك ما يمكن ربط السكينة في ذراعه. فقرر الرومانيون أن تكون المصافحة عن طريق إمساك الساعدين وهزهما بقوة للتأكد من عدم إخفاء سكين في الأكمام. وبالحديث عن أبرز أنواع التحية، ستجدنا دائما نلوح بأيدينا إلى الأعلى عملا بمبدأ أرفع إيدك فوق التفتيش بالزوج، أو بالبلدي كده throw your hands in the air and wave them like you just don't care. يشرفني أن أخبرك أن حتى هذا النوع له قصة ودوافع خلفه، ما إحنا أصلا كوكب بتاع قصص. في أوروبا في القرن الثامن عشر كانت التحية تتمثل في رفع القبعة بين المتلاقيين أو رفع اليدين فقط، ويعود هذا التقليد إلى عادة تاريخية قديمة متمثلة في خلع الشخص خوذته عندما لا يكون هناك خطر قريب. عادت المصافحة بالأيدي مرة أخرى، حيث دفعت الثورة الراديكالية في أوروبا إلى احتكار الطبقية بمختلف أشكالها، بما في ذلك بعض أشكال التحية كرفع القبعة أو الركوع أو انحناء النساء. وعادت المصافحة بالأيدي حيث يمكن لأي شخص مصافحة الآخر بغض النظر عن مكانته الاجتماعية.
1: طبعا أنت قاعد تسمع لي في راديكالية وطبقية وبتهز في راسك دسها، أنت ما فاهم حاجة صح؟ ما علينا، لأننا نحن البشر كائنات غريبة جدا، فيجب عليك أن تنتبه جيدا أين ستهبط على كوكبنا الأرضي الجميل.
0: فلو هبطت بسفينتك على جبال التبت سترى واحدة من أغرب عادات التحية، حيث يتصافح الناس بإخراج اللسان لبعضهم البعض، ويرجع ذلك لاعتقادهم بأن الأشخاص ذوي الألسنة الوردية لا يمكن أن يكونوا أشرارا، وذلك باعتبار أن هتلر وموسوليني وستالين كانت ألسنتهم زرقاء. ولكن لو هبطت في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في بلاد الخليج العربي طال عمرك، فستجد بعض أشقائنا هناك يحيون بعضهم بتلامس الأنف، وهو ما يفعله الناس أيضا في نيوزيلندا وجزر بولينيزيا، حيث يرون أن السلام بالأنف والشهيقة في وقت واحد دليل على مشاركة الهواء. هلق الله، شفت الحب ده كيف؟ دعنا نقفز بطبقنا الطائر إلى الجارة الإفريقية زامبيا، حيث ستجد الأمر أكثر سهولة لأن الناس يتصافحون بإبهامهم فقط بطريقة غريبة ولا أحد يعلم من أين أتت. أما إذا تجولت بالمكوك ناحية زيمبابوي ستجد الأمر قد تحول إلى وصلة من التصفيق الجميل، وإذا واصلت لفتك الإفريقية هذه ومررت بالكونغو ستجد أشكالا غريبة من التحية، حيث تتلاقى هناك الجباه بدلا عن الكفوف. تخيل اثنين أصحاب مشتاقين لبعض شديد وتقابلوا. أما عندنا في السودان فقد قررنا المزج بين الكف والكتف بسلام مبتكر، حيث تلمس يد كل فرد كتف الآخر قبل أن تصافحها. فكرة حنينة صح؟ وأما إذا شعر البشر أن نواياك شريرة لا سمح الله يعني، وأنك تضمر عداء، فستضطر هنا أن تقابل جيوش وعساكر كوكبنا أسود المجرة، وستجد بعضهم يؤدي التحية عبر مد يده بزاوية 90 درجة. طبعا ما حتندهش لو قلت لك أنه في قصة وراء الموضوع ده، ما نحن أصلا كوكب بتاع قصص. إذ يشاع أن الملكة فيكتوريا تمت تحيتها ذات يوم بيد متسخة، فأعلنت بعد ذلك أن البحارة البريطانيين يجب أن يؤدوا التحية بأيديهم بزاوية 90 درجة كي لا تظهر راحة الكف المتسخة. لكن بما أنك صديقي أحببت إفريقيا واللف فيها، فدعنا نهبط بسفينتك الفضائية في كينيا ونتركها تستريح قليلا، ولنستقل بالونا طائرا إلى قبائل ماساي البدائية لننظر إليهم وهم يبصقون على بعضهم بكل محبة. يقول لي خايف من السلام باليد؟ معقولة؟ بعيدا عن اليد والأنف والكتف، ومع احترامي لكامل أعضاء الجسم، كيف ستحيي شخصا لا تراه بعينك؟ بعد أن نجح ألكسندر غراهام بيل باختراع جهاز الهاتف ليتواصل البشر مع بعضهم عن بعد، احتاج الناس إلى طريقة لبدء التحية عبر هذا الجهاز الجديد. ما هو الناس ما حتهز يدينا في الهواء عشان تسلم على بعض. من هنا أخذ إديسون على عاتقه مهمة تحديد شكل التحية عبر الهاتف ليختار كلمة هلو. وبمناسبة التحية الكلامية، لما لا تستقل سفينتك مجددا وتزورنا في الوطن العربي؟ على الأغلب أول كلمة قد تسمعها ستكون السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل. لا أريدك أن تقلق إذا هبطت سفينتك بالقرب من أهرامات الجيزة، حيث ستجد من يقترب منك، يقترب منك جدا، يقترب منك خالص ويقول لك ما تجيب بوسة. لا تقلق، لن يأكلك، هي مجرد بوسة. البوسة باللغة هي القبلة، وهي إحدى صور التحية ذائعة الصيت في العديد من الثقافات. في أوروبا القديمة أرسل القديس بولس تعليماته لتابعيه من الرومان بتحية بعضهم البعض بقبلة مقدسة، لتصبح التحية المشتركة بين المسيحيين الأوائل وجزءا مركزيا من الاحتفالات الكاثوليكية. لكنها لم تتوقف عند هذا الحد عن القبلة، بل انتشرت بين العربي ثم أصبحت أكثر انتشارا مع تنافس الاحتلال الفرنسي والبريطاني للمنطقة العربية، ثم تنوع عدد القبلات بين الدول، مما يضع بعض المسافرين والمهاجرين في مواقف محرجة أحيانا لعدم إدراكهم للأمر. وعشان أنا بهتم بيك وخايف عليك تقوم تتغفل وتحصل لك كوارث، استلم مني كتالوج التقبيل ده. في فلسطين مثلا 4 قبلات، يمين يسار يمين يسار. أما في الشام فتشتهر عادة 3 قبلات على الخد، يمين يسار يمين. وفي مصر فالقبلة تبدأ من جهة اليسار ثم تنتقل لليمين. والطريف أنه في السعودية يختلف التقبيل باختلاف المنطقة، ففي المنطقة الشرقية تكون القبلة عن طريق ملامسة الخد الأيسر فقط ولعدد لا محدود من المرات. أما في المنطقة الوسطى الرياض وضواحيها فتبدأ بالخد الأيسر ثم تنتقل إلى الأيمن، مما قد يسبب حوادث مرورية تقبيلية عندما يلتقي سكان المنطقتين. وفي النهاية عزيزي الإليان، لا تقلق كثيرا من هذه التفاصيل المعقدة. إذا قابلت شخصا غيري وأراد تحيتك أو حتى تقبيلك، فعليك أن تجاريه فقط، افعل مثل ما يفعل، وأهم شيء خذ حذرك من قبائل الماساي. دلوا من قد ضل سبيله علّه يكتشف خباياكم، قد حيرني شأن جلل أفصح عما بنا وياكم، أسألكم عن أمر شائع منتشر بين رعاياكم، أنا للبغض بأن يبقى وقد كثرت طرق تحاياكم، أحضان بين الشبان وقبلات بين صباياكم، ذاك يصافح تلك تعانق مع ذلك تعلو شكاواكم، أم مقابل كل مصافحة تقفز أعداد ضحاياكم، أنواع سلام لا تحصى دون حلول لقضاياكم، أهن لو تصغوا لكلامي لوجدتم خير مزاياكم، قال المصطفى أفش سلامي تخيمنا الحب ثناياكم.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: والتكنولوجيا المتطورة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصوره في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة بإشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
4: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
3: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
4: إذن أحسنت الاختيار.
5: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
6: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

لا تؤذي أحدا والزم الصدق مهما كبدك هذا المبدأ، وإن زللت فلا تتقهقر، واعلم أنه لولا الزلل لكنا من كل مفاز مفاليس. وإن عودته غير قاصد فلا توبخ نفسك كثيرا، تجاوز هذا المنحنى متعلما متناسيا، واعلم أن رضا الناس ليست غاية لتدرك، فانشغل برب الناس ودع عنك الخلق فإنهم مادحون قادحون على أي حال كنت. وكن أنت أنت يا صاح، اجعل الله نصب عينيك واحتكم لحكمه، ولا تخجلا وإن طعنت صدرك يوما خناجر غربة، فتذكر أنها ما خفيت عمن لا تخفى عليه الخافية، وأنه يهيئ لك مقابل كل ما تلاقي نعيما لم يكن ليخطر لهؤلاء الناس ببال. حسن ظن بالله وثقة بما عنده، واحرص أن تعتصم به وحده معتزلا بحرزه وانشغالك به عما قال الناس فيك وما ذروا. إن الانشغال بالناس يا صاح داء عضال ينغص العيش ويكدر المنام، فاسأل الله الغنى به وحده والافتقار له دون سواه، وهنيئا لك إن فتحت الأبواب وكان ما سألت.

0: سريع يعني
1: ما في شيء
2: هيك اتموسفيري
3: يا فؤادي تعسي والله
4: فوق
5: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
1: وأنا أشتري سوء حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
2: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
3: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
4: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
0: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
5: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
2: شكرا بيس.
6: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: عدنية
10: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
9: عدنية.

0: عالية 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM لون جديد. آدمية FM تقدم برنامج أسرار مع طارق الحبيب.

أسرار. في هذا البرنامج نتنقل في ميادين الحب المختلفة. ناقشنا ماذا يقول الشعراء عن الحب، سنناقش ماذا قال الأنبياء والأديان عن الحب. ناقشنا ما هي مراحل الحب التي يمر فيها المحب. ناقشنا الأبعاد الزواجية، ما الأبعاد التي يقوم عليها الاختيار الزواجي. ناقشنا أمور عديدة في الحب. ناقشنا كيميائيات الحب، ما هي المواد الكيميائية الخمس التي تتغير في حالة الحب والتي تختفي عند اختفائه. سنناقش أيضا كيف يبدأ الحب وكيف يدوم وكيف يستمر ذلك الحب. سنناقش هذا كله في الدقائق المقبلة. سأتكلم عن أنواع الحب. ما أنواع الحب؟ وما أهمية أن أعرف أنواع الحب؟ أهمية أن أعرف أنواع الحب. ربما أحب فتاة، ربما فتاة تحب فتاة، تحبه حبا كبيرا ويحبها، لكن بعد فترة من الزواج وإذا بهم يتوترون. الحب على أنواع عدة. ربما أحبته هي نوع من أنواع الحب، والإنسان لا يختار نوع الحب، إنما النوع يختاره. أحبته بنوع محدد وهو أحبها بنوع محدد، هي تحاسبه على نوعها وهو يحاسبها على نوعه، ومن هنا يحدث الصراع. أنها لا تحبني لأنها لا تحبني بهذه الطريقة، هو لا يحبني لأنه لا يحبني بهذه الطريقة. كان لزاما علينا أن نحاسب الآخرين حسب نوع حبهم لا حسب نوع حبنا، وأن نعلمهم نوع حبنا حتى يحاسبونا عليه. هذا هي الطريقة المثلى. ما أنواع الحب؟ هناك الحب الرومانسي. ما هو الحب الرومانسي؟ أو بعض الناس يسميه الحب غير الناضج، وأنا أختلف مع هذه العبارة، لكن دعنا في اسم الحب الرومانسي. على ماذا يقوم الحب الرومانسي؟ يقوم على الأبعاد الجسدية. انظر إلى شعرها السائب هذا، انظر إلى عينيها الواسعتين، انظر إلى أكتافه العريضتين، انظر إلى صوته الخشن، انظر. كل المقاييس في ذلك النوع من الحب تقوم على الأبعاد الجسدية. ذلك هو الحب الرومانسي أو الحب غير الناضج. هذا الحب بشكل أساسي يحدث بين المراهقين، ليسوا لأنهم أقل عقلا، لكن لأن هناك ثورة انفعالية وثورة في بداية الرغبة الجنسية، فتجعل هذا الحب هو الأقرب في تقييمهم، لأنه لم يتأصل النضج الكامل والأبعاد المعرفية المتعددة. هناك البعد الآخر وهو البعد الناضج. ما هو البعد الناضج؟ وقبل أن أذهب إلى البعد الناضج، البعد الرومانسي أو غير الناضج حتى يحدث في البالغين والراشدين من ناقص العقل، لأن بعدهم المعرفي ما زال صغيرا. ولذلك بعض البنات الذي تأخر بها سن الزواج إلى ما بعد 30، فتضطر أن تتزوج من إنسان تقدم لها رغم أن عقلها كبير، لكنه ربما كان غير ناضج، يطلب طلبات معينة تنطلق من نوع الحب الذي يناسب نقص نضجه، تستقبله بنوع حبها الناضج، ولذلك يحدث الصراع بينهما. ربما تكون محبة للجنس لكن ترفضه معه، لأنه لم يطرق الجنس عندها من بوابة الحب الناضج، إنما من بوابة الحب غير الناضج الذي تشكل بالبعد الجسدي. النوع الثاني الحب الناضج، الحب الذي يقوم على معاني، الذي يقوم على مبادئ، الذي يقوم على قيم، الذي يقوم على حاجات تتكامل بين الطرفين، ذاك هو الحب الناضج. الحب الناضج هي حالة عقلية تستسلم لها الانفعالات ويخضع لها الجسد. الحب الناضج حالة تقييمية يقيم بها العقل والواقع والمواقف فتدير الحياة. هل الأفضل الحب الناضج أو الحب الرومانسي؟ أنا لست مع تفضيل نوع من الحب مع غيره، إنما ما الطرف الآخر نوع حبه فأتكامل مع نوع الحب عند الطرف الآخر، وهنا يكون الانتقاء. هل الحب أنواع أخرى؟ نعم، هناك أنواع عديدة، وهو ما سنكمل السفر والحديث عنه.

اختلفت أنواع الحب فهو ينبثق من مشكات واحدة، ثم يأخذ كل شعاع صورا مختلفة حتى يشتد نوره ويقوى، أو ربما ينطفئ ويموت. قال جبران خليل جبران: أنا مدين بكل ما أنا فيه إلى المرأة منذ كنت طفلا حتى الساعة، فالمرأة هي التي تفتح النوافذ في بصري والأبواب في روحي، ولولا المرأة الأم والمرأة الشقيقة لبقيت هاجعا مع هؤلاء النائمين الذين يشوشون سكينة العالم بغضيضهم. يقول ابن مطروح: فلو أضحى على تلفي مصرا لقلت معذبي بالله زدني، ولا تسمح بوصلك لي فإني أغار عليك منك فكي

إذا للحب أنواع، قلنا الحب غير الناضج أو الرومانسي، وعذرا على الترجمة، لكن هذا ما كتبته الكتب العربية حينما تترجم الأجنبية. وإن كنت لا أؤمن بقراءة العلم الغربي باللغة العربية، إنما القراءة في مصادر العلوم بلغاتها الأم إن أمكنتك تلك اللغة واستطعت منها. هناك الثاني هو الحب الناضج، وهنا سأعرض لبعض أنواع الحب لا كلها. هناك نوع ثالث من الحب ما يسمى الجيم بلاينج لاف. ما هو هذا الحب؟ ذلك هو الحب اللعوب. كيف يكون الحب اللعوب؟ كلما اقتربت إلى الحبيبة أو الحبيب وإذا به يبتعد، وإذا ابتعدت عنه فإذا هو يقترب، كأنه في حالة ملاعبة دائمة. بعض الناس يستهويه ذلك اللون من الحب، يعشق ذلك اللون من الحب، يحب ذلك اللون من الحب، يألفه ويحب به ويريد أن يتبادل ذلك اللون من الحب. تخيل لو أن إنسانا حبه ناضج، تزوج بامرأة حبها من اللعوبي، من الأفضل هذا أو هذا؟ من الخطأ التفضيل بالحب، إنما هو اختلاف تنوع لا اختلاف تميز. يجب عليها أن تدرك نوع حبه فتعطيها اللون الذي يهوى، ويدرك نوع حبها فيلاعبها بهذه الطريقة حتى يشبع حاجتها. هناك حب يسمى الحب الروحاني. ما هو الحب الروحاني؟ في هذه العلاقة كلمة روحاني ليست معناها ديني هنا إن صحت ترجمتي للعربية لها. الحب الروحاني حالة حينما يتكلم المحب، يتكلم بطريقة نريد حبنا أن يرفرف في السماء عاليا، نريد هذا الحب أن يغرد تغريدا يلامس عنان السماء ويرتفع عن بقعة الأرض التي نطأ عليها، نريد حبا يلامس العوالي، نريد حبا. حينما تنظر إلى هذا الكلام، مجموعة من الكلام المصفصف، هذا الحب هو الحب الروحاني. لزاما على الطرف الآخر حينما يسمع مثل هذا اللون الحب أن ينقله إلى لغة واقعية، أن يصرف هالكلمات العامة إلى كلمات واقعية. ما الذي تريده مني أيها الحبيب؟ أريد أن تحلقي في السماء عاليا، سأحلق عاليا وفوق العالي، لكن خبرني في نقاط وخطوات اشتراطات معينة حينما أفعلها تصفني بالمميزة. أن تكوني رائعة يا حبيبتي، رائعة كلمة عامة. إذا كان لزاما أن أنقل الحب الروحاني إلى عملة واقعية، وإلا دائما سيكون في حالة عتاب، لأن طلبات صاحب الحب الروحاني طلبات غير محددة، طلبات عائمة، طلبات مختلطة، هو لا يفهمها ولا يدري أنه يفهمها، وهنا تكمن الإشكالية. إذن في علاقة الحب أدرك ما هي الأنواع، فإذا عرفت ذلك النوع من الحب، روحاني، ناضج، غير ناضج، لعوبي أو غيره من أنواع الحب، أعطيت الطرف الآخر ما يريده من نوع الحب ثم ذكرته بنوعي فيسعى إلي، وإذا كنت في حالة ضعف ذكرته بنوعي حتى يشحني بهذا النوع فأبادر له. ولذلك فهم كل طرف للآخر وإفهام الآخر بنوعه، ولذلك يتبادلنا الأدوار. في حالة الضعف على الأقوى أن يبادر في احتواء الآخر، في لحظات قوة أسارع إليه حتى لو كان في لحظة شبه قوة، حتى ماذا؟ أشحنه بطاقة مزيدة، لأنه ربما يكون قريبا من الضعف وأكون قريبة، فلربما ضعفنا سوية. الحب مشروع تتم صناعته، وليست مشاعر يتم انتظارها.

وما الحب إلا طاعة وتجاوز، وإن أكثر أوصافه والمعانيا، وما هو إلا العين بالعين تلتقي، وإن نوعوا أسبابه والدواعي. تتنوع أنواع الحب وتتشكل، ولا حد لأنواع الحب وإن ذكرت كتب الطب أنواعه. تتلون بشخصية المحب، بأبعاده الاجتماعية، بعمق ذلك الحب، فكل محب يولد نوعا من الحب كان من الأولى أن يسمى باسمه.

جاءني سؤال قبل قليل، من أسرع تعافيا من الحب حينما يموت أحد الطرفين المحبين، هل هي المرأة أم الرجل؟ مرة من المرات تكلمت فقلت أن المرأة في الحياة الزوجية أكثر إصرارا عليها، ربما كانت حاجتها إلى الاستقرار كانت أعلى، فهذا الذي يفسر. الأبحاث العلمية أشارت أن المرأة أسرع تعافيا وأسرع نسيانا بعد وفاة الرجل من الرجل. ليس معنى أنها أقل وفاء، ولكن السبب في نظري لأن الحاجة إلى تعافي المرأة بأسرع مطلب لتربية الأولاد، لأن المرأة الضعيفة الحزينة ربما لم تستطع أن تربي الأولاد، هذا سبب. السبب الآخر، لو لم يوجد الأولاد، لو بقيت متعبة بفقدان ذلك الحبيب، فإنها حينما ترتبط بآخر فإنها ستتذكر الأول أكثر، ولذلك سرعة تعافيها كان مطلبا أساسيا. ما الحب إلا للحبيب الأول، أحببتها لم أستطع أن أصل إليها، ثم أحببت بعدها، من سيغلب؟ هل هو الحب الأول أم الحب الثاني؟ مقولة وما الحب إلا للحبيب الأول أنا لا أؤمن بها، الذي أؤمن به وما الحب إلا للحبيب الأفضل. فعل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى أم سلمة وقد مات أبو سلمة فسألها عنه، فتكلمت كلاما عظيما، ومن سيعوضني عن أبي سلمة، تظن لا أحد في الوجود، لكن حينما تزوجت سيد الناس صلى الله عليه وسلم لم تذكر أبا سلمة مطلقا، لأنه ما الحب إلا للحبيب الأفضل. لكن هب أني خطبت امرأة أو بدأت بعلاقة خطبة مشروعة مع امرأة معينة أو مع شاب خطبة مشروعة، لم أستكشف ذلك الإنسان، بداية المرحلة الأولى من مراحل الحب التي ذكرناها مرة، التعلق قبل أن تنتقل للثانية وهي الاستكشاف، ثم الثالثة التكيف، في مرحلة التعلق ثم انقطع ذلك الحب، ثم ارتبطت بسيد سادته برجل رائع بعده وعشت معه، لربما ذلك الرجل الجديد المميز لن يعوض عن الأول. لماذا؟ لأن الأول أنا عرفت جزءا من صفاته، عرفت شيئا منه، وأحببت ذلك الإنسان، والجزء الذي لم أعرفه أكملته من خيال المحبب، أكملته من الأمان التي أريدها، أكملته من الأمان الجميلة التي أحياها وأقرأ عنها، ولذلك هذه الأمان التي كملت بها صورة الرجل الأول التي لا أعرف إلا جزءا عنه، لا يمكن لبشر مهما بلغ أن يلاحق ذلك الرجل. ولذلك لو أن واحدة من بناتنا تعلقت بشاب عبر الهاتف، من الخطأ قطعها مباشرة، ليس تركها، إنما يجب أن تحرق صورة ذلك الشاب، وليس فقط أن تشاتمها، لأنها لو ارتبطت بشاب آخر مميز لربما كانت دائما الذكرى للأول. لماذا؟ أنه كان أميز رجل في الوجود، لأنها لم تنتقل بالحب من مرحلة التعلق إلى مرحلة الاستكشاف ثم التكيف. ما الحب إذن إلا للحبيب الأفضل؟ هل هناك حب عذري وغير عذري؟ لا أؤمن بهذا، وحتى من يستشهدون به هم لا يؤمنون، من يقولون حبا عذري، لماذا تقرؤون حب الغير العذري؟ هناك الحب العذري، لو اكتشف أن ابنته تحب شابا حبا عذريا غضب منها، إذن أنت لا تؤمن بالحب العذري، وأنا لا أؤمن بالحب العذري، أؤمن بحب النور لا بحب الظلمة، أؤمن بحب الالتزام لا بحب تنفيس عن المشاعر والغرائز. الحب التزام وليس مشاعر أتنفسها وأسافر. ولذلك بعض الناس يحب ماذا؟ ليس الحب، يحب أن يشد انتباه الآخرين ثم يرحل عنهم، تلك ما تسمى سمات الشخصية الهستيرية، تموت حتى تشد شخصيات الآخرين، فإذا شدت شخصية الآخر وإذا بها ترحل، وهكذا دواليه تتنقل من هنا وهنا. هناك الحب المرضي، ما هو الحب المرضي؟ الحب المرضي هي حالة من الهوس، بنت تعتقد أنها يحبها ذلك الإنسان المشهور، ربما سياسي، ربما لاعب كرة، ربما فنان، ربما أي إنسان في هذا الوجود، أيحبك؟ طبعا يحبني.

مسؤولا معينا يحبها كما قناعتي أني أمامكم. إذن الحب على أنواع، كان لزاما أن أدرك نوعي ونوع الطرف الآخر، أن أحاسب الآخر على نوعه، أحاسبه على لغته، لا أحاسب الناس على لغات لا يجيدوها. أيضا أعلمه لغتي، وفي لحظات قوتي أشحنه بتلك الطريقة حتى أساعده على شحني في لحظات ضعفي. علاقة الحب هي علاقة تكاملية تبادلية، تكاملية في معاني الحب، تبادلية في لغة الأدوار. حالة ضعف الطرف الآخر يحيا حالة قوة، حالة قوة الآخر يحيا حالة ضعف. كان لزاما أن يغني بلحن يطرب له الآخر، لكن قبل أن يطرب له الآخر تأكد أنك أنت تطرب له.

اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: آدمية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر
0: آدمية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

العدني اف ام تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أخواني وأخواتي حياكم الله. كفالة اليتيم. يقول الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال الله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي كما كنت يتيما فأواك الله عز وجل فلا تقهر اليتيم، أي لا تذله ولا تنهره وتهنه، ولكن أحسن إليه وتلطف إليه. اليتيم حالة استثنائية وشأنه شأن عظيم، فلذلك أوصى الله عز وجل به وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أرحم الناس باليتيم وأرأفهم به. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، كهاتين في الجنة. وقال: بإصبعيه السبابة والوسطى. وهذا يدل على أنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجة في الجنة، وكافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم. شنو اللي يفرق؟ يفرقهم النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم مثل المسافة بين السبابة والوسطى، شيء بسيط. شوف المسافة، مسافة بسيطة جدا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كافل اليتيم، يعني كافل اليتيم قريب من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فأحرص أن تكون قريب مع النبي صلى الله عليه وسلم، بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. من ومنا ما يحب أنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلنا نحب أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل نحب أن نكون قريبين له صلى الله عليه وسلم. فقط افعل شيء في دنياك، اكفل اليتيم. كفالة اليتيم يا أخوان ويا أخوات ليس بالمال فقط، سيأتينا كفالة اليتيم أنك ما تنهره. فأما اليتيم فلا تقهر، يعني لا تنهره، لا تسبه. فلذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وفيه إشارة بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم قدر تفاوت السبابة والوسطى. يقول الحافظ ابن عبد البر، وهذا فيه فضيلة عظيمة إلى كل من ضم إلى مائدته يتيم، سيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، يرافق النبي صلى الله عليه وسلم، وما يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا قدر قليل، مسافة بسيطة في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة. والأرملة هي التي مات عنها زوجها، فسميت أرملة من الأرمال وهو الفقر، يعني ما عندها أحد يعينها ويعيلها، يأتيها بالأموال ويأتيها بالخيرات. ليش؟ لأن الرجال راح، وعادة المرأة تعتمد على رجل، والرجل هو الظهر وهو السند الذي يسند المرأة ويسند أبنائها أولادها. فسميت أرملة من الفقر من الإرمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر، يعني قائم الليل ما ينام والصيام ما يفطر. هذا هو الساعي على الأرملة، يعني شوف أرملة دائما يأتيها ويعطيها ويتصدق عليها وعلى أولادها. يقول ابن بطال رحمه الله: من عجز عن الجهاد في سبيل الله فعليه شنو؟ فعليه أن يسمع هذا الحديث ويعمل بهذا الحديث. ما تقدر تجاهد، اكفل لك يتيم والأرملة، وحاول أنك تغنيهم
عن حاجات الدنيا. فلذلك الله عز وجل يحشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت بخدمة هذه الأرملة وأولادها. يقول أبو هريرة: رجل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، شنو الحل؟ ايش قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شنو العلاج؟ شنو الطب النبوي؟ قال: فامسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين. هذا الحديث كما صححه شيخ الألباني، تمسح على شعر المسكين أو اليتيم وتطعم المسكين، هذه تذهب عنك قساوة القلب. لذلك كما قلت في بداية الحلقة، اليتيم أمره عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه أو يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. كم من الأولاد اليتم الذين أسيء إليهم أو ما أحد علم فيه. والله يا أخوان فيه أطفال وأرامل ومحتاجين لكن ما أحد يعلم فيهم. والله لو كل واحد حاول أنه يبحث عن يتيم وعن أرملة سيجد الكثير، والله كثير، لكن حاول أن تبحث. لكن حنا بالبيوت وندور وين اليتيم وين الأرملة، لا، ابحث. بحثك هذا في أجر لك، لكن ابحث ستجد. وأبو قتادة رحمه الله قال: كن لليتيم كالأب الرحيم ورد المسكين برحمة ولين. واحد يطق عليك الباب رده، إذا ما عندك شيء ببساطة ولين. لكن أنك تعنفه يمكن أبوه مو موجود، فعامله بالحسنى. فمعاملة اليتيم تحتاج إلى قلب حليم. لذلك ينبغي علينا أن نحرص على هذه الأمور. واليتيم هو الذي فقد الأب، فالمرأة التي يموت عنها زوجها ولها منه أولاد تقوم على رعايتهم وكفالتهم، لها ثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. يعني واحد عنده أقرباء حيل قريب عندك، أما عم أو خال أو قريب منك قريب جدا، فإذا تصدقت عليه لك أجرين. ليش؟ يقول لي واحد: ليش أجرين؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة وصلة. أول شيء تصدقت عليه أجر الصدقة، وثاني شيء أجر الصلة. انطلقت أو يقول الصحابي الجليل: انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مثل حاجتي. وهذه زينب امرأة عبد الله، لما قالت انطلقت إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: فوجدت امرأة غيري. يقول تقول: فمر علينا بلال رضي الله عنه مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عنا أن ننفق على أزواجنا وأيتام لنا في حجرنا؟ وقلنا: لا تخبر بنا، يعني لا تقول من هو اللي على الباب. يقول: فدخل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هما؟ فقال بلال. لابد أنه يقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال من هما، مع أن المرأتين قالت لبلال لا تخبر. فقال: من هما؟ قال: زينب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قالت: امرأة عبد الله. قال: نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. أجر القرابة وأجر الصدقة. لذلك يا أخوان، أجر القرابة وأجر الصدقة
وأجر اليتيم منزلته عظيمة عند الله تبارك وتعالى. فاحرصوا على تلمس الفقراء والأيتام والأرامل. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال ومسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9 لون جديد. جديد
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: لما تكون صحتك.
6: لما تكون صحتك
5: هي الأولوية.
6: هي الأولوية.
5: للحجز والاستفسار 78211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: الرعاية الكاملة.
6: الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجل،
8: يا الله،
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: ميسي على الحبايب
0: 88.9
2: والسكر في
0: الهجي
3: سهراني لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنمار الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: عاد على الحبايب 88.9 حلوه والسكر في الجيم
11: سهرانين، لفيت الدنيا والعالم كفايه، ما لقيتش غيرك جوايا.
10: 88.9
12: اليوم همش الليله تعدي، يلا كله معايا يقوم الليله لازم.
10: عاد على الجيم

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موعدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: لما تكون صحتك،
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية،
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: 88
1: ما يهمني شسر اليوم أهم شي الليلة تعدي أيوة. يلا كل معايا يقوم الليلة ليزي
0: هذا الجائف إلا

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: 88 فاصلة 9
3: عقلية
4: الكارثية
2: عدنية FM.

0: 89.9
1: حلوة حلوة تنباس ديها وتصدر بلوان
0: عدنية اف ام
2: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 78-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
7: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
6: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
7: إذن أحسنت الاختيار.
8: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
9: بنافع للعبود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي الطازج طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.
1: أيوة يا ماما، بس أنا
2: ما فيش بس تعمل يا فهيمة كل حاجة عشان الأمير أحمد يعجب بيكي.
1: بس أنا بحب هشام يا ماما.
2: مين هشام ده؟ افهمي بقى يا فهيمة وخليكي اسم على مسمى.
1: يا ماما نتمنى بجد، ده أحمد باشا زوجي، ده قمر قوي وجنتل، بس مستحيل.
2: إحنا بقى المستحيل ده هنخليه حقيقة.
1: طب إزاي؟ إزاي يا ماما إزاي؟

0: عروسة حلوة يا أحمد.
1: والله أنت اللي حلوة يا هنار يا أختي.
0: دي الأميرة فريدة حفيدة الملكة فوزية.
1: طب ما تتجوزيها أنت.
0: هو أنت كل شوية تقولي كده يا أحمد؟
1: زهقت وتعبت ونفسي أرجع القاهرة بقى.
0: استحمل بدل ما تتحرم من الميراث زي ما قلتلك قبل كده.
1: آخر واحدة شوفها
0: يا رب تعجبك ونخلص بقى.
1: هو أنت عايزة تخلصي مني وخلاص يا هنار؟
0: لا طبعا، بس نفسي أفرح بيك. يا سلام لو تتجوز صاحبتي مريم مريومة.
1: بتقولي حاجة يا هنار؟
0: لا لا لا لا مفيش.
1: طب وانتي؟
0: أنا إيه؟
1: مش هتتجوزي؟
0: لا أنا مش هتجوز دلوقتي، وبعدين أنا لسه صغيرة وأي حد يتمناني، ما أنت عارف أنا الأميرة هنار زهدي حفيدة محمد علي باشا.
1: ماشي يا هنار ماشي، لما نشوف عريسك في المستقبل هيبقى شكله إيه وعامل إزاي وابن مين؟

0: الأميرة فريدة حفيدة حفيدة الملكة فوزية، أجمل أميرات مصر وأجمل سيدات العالم، فينوس العرب.
1: مفيش حاجة كده تبقى فينوس إيطاليا.
2: اسكت بقى، مش ناقصين مشاكل.
3: فلد أحمد، أنا عايزاك راكز وهادي. أنا حاسة إن هي دي جمال وشياكة وأناقة. شايفها نازله من على السلالم ازاي؟
1: شايف.
3: الله الله، ايه الجمال ده كله؟
4: قديش كان فينا.

0: صحوه ما حدا ناطرني.
1: ايه الصوت الروعة ده؟
0: بديت القصة تحت الشتي بأول شتي حبوا بعض، وخلصت القصة بتاني شتي تحت الشتي تركوا بعض، حبوا بعض تركوا بعض.
1: قلها الله على كل حاجة حلوة، شكلها وصوتها وفستانها.
2: الله على كل حاجة حلوة، شكلها وصوتها وفستانها.
1: ايه اللي بتقوله ده؟
3: اطلعوا برا برا برا القصر.
2: برا؟
1: انت بتطردينا؟ ايه اللي انت بتعمليه ده يا أميرة فريدة؟ انت مجنونة؟
3: بصراحة أصلي خايفة أتعلق بيكو وما أقدرش أستغنى عنكم لأنكم قدرتوا فني.
4: انت جميلة قوي يا فريدة.
5: أخيرا حصل قبول وهتبقى الزوجة لبلدنا أحمد زهدي.
2: ايه يا أخوانا، هو انتوا اللي هتتجوزوا ولا ايه؟ المفروض ان انا اللي هتجوز.
5: ايه رأيك في الجميلة فريدة يا بلد أحمد؟
2: جميلة يا أنا، بس في مشكلة.
4: مشكلة؟ مشكلة ايه؟
2: ما أقدرش أقول.
3: من فضلك تقول.
2: هتزعلي.
3: قول يا أمير.
4: اتكلم يا أحمد.
5: اخلص بلد أحمد واتكلم بسرعة.
2: يعني مش هتزعلوا؟
3: مش هنزعل.
2: الأميرة فريدة جميلة جدا جدا، بس يعني مليانة شوية أو شويتين أو ثلاثة بصراحة.
5: هو مش معقول أخلاق يك بلد أحمد.
4: مش ممكن، عيب كده يا أحمد. شفت جرحت مشاعر الأميرة فريدة إزاي؟
2: هو أنا جرحت التورتة؟
3: ليه عملت كده؟ ليه يا أمير أحمد؟
2: إحنا اتفقنا ما نزعلش.
3: مخصمك وبعد عننا مش طايقك.
2: وبعد عننا مش عايزه.
3: مش زعلانة على فكرة، أنا بهزر معاك.
5: يبقى تخسي.
3: مش هيحصل.
4: طيب حاولي.
3: لا يمكن، أنا بعشق السمك والجمبري والاستاكوزا والسيفود واللحمة والفراخ والتركي والمشويات والحلويات والمخللات.
2: يبقى مفيش نصيب.
3: مفيش مشكلة، مفيش نصيب.

0: سامي، وانا كل ما احكي لك هتقعد تضحك؟
1: يا عم الاميرات دي كلها واحدة عايزة قصور، والتانية عايزة اولاد كتير، والتالتة عاشقة لشخصيات التاريخ وعايزة تقلب البيت صور، والرابعة
0: والرابعة بتعشق الاكل، مجنونة.
1: بقولك ايه، كفاية كده ويلا بينا بقى على القاهرة.
0: مش لما نستلم اللوحة الاثرية ونحطها في خزنة القصر؟
1: امتى؟
0: النهاردة بالليل.
1: بقولك ايه، ما تخلينا نستنى لبكرة بالليل.
0: يا ريت.
1: تاكل رز بلبن؟
0: يلا بينا.
1: طب يلا بينا على الانفوشي.

0: بقولك ايه يا هينار، ما تيجي معايا ناكل كبدة اسكندراني؟
1: يلا يا مريم، بس استني استأذن جدتي شاهيناز الأول.
0: وهتقولي لها انك هتاكلي كبدة من الشارع؟
1: لا طبعا، ما اقدرش اقول كده، هترفض.
0: خلاص قولي لها اننا رايحين دي في ليه؟ في سان ستيفانو.
1: عايزاني اكدب يا مريم؟ هو انت صديق السوق؟
0: خالص يا هينار، اولا انا صديقة السوق مش صديق السوق، انا بنت. ثانيا احنا فعلا رايحين دي في ليه؟ في سان ستيفانو.
1: خلاص موافقة جدا، يلا بينا.
2: خلي بالك يا فتحية، النهاردة بالليل توماس مندوب متحف اللوفر هيجيب اللوحة الأثرية علشان نحطها في خزنة القصر.
3: ما تقلقش يا فتح الباب، كل حاجة جاهزة، القصر جاهز وحنور كل الأدوار والزرع مرصوص في المدخل، والأكل البنات عملوه وقاعة الاستقبال مفروشة.
2: برافو عليك يا فتحية.
3: يا سلام، وانت مش كنت وعدني بخاتم ذهب
2: صيني؟ ذهب صيني.
3: وهو أنا

0: خايفة منك ذهب صيني ولا حتى هندي.
1: اصبري عليا بس وبكرة هنغنغك.
0: مش هو ده اللي يهمني دلوقتي يا فتح الباب، أنا أهم حاجة عندي بنتك فهيمة.
1: بصراحة يا فتحية أنا مش عارف إزاي الموضوع ده هيمشي.
0: ملكش دعوة يا فتح الباب، سيب الموضوع ده علي أنا.
1: بس المهم اوعي تزعلي أحمد باشا زهدي.
0: عيب عليك، أنا عارفة كويس قوي أنا بعمل إيه.
2: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9 عدن جا اف ام.
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا.
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي. يلا كل معايا يقوم الليلة لازم.
0: عدن جا اف ام.

0: 的。
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: تي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام،
4: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: العربية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي

0: الأسلال لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية أثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لنذهب إلى التفاصيل. استضاف وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ في الرياض لقاء موسعا ضم رئيس الوزراء شائع الزنداني ورئيس هيئة التشاور محمد الغيثي وعددا من القيادات السياسية والاجتماعية. وناقش اللقاء أهمية توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار بين مختلف المكونات بما يخدم تحقيق تطلعات أبناء الجنوب. وأكد المحافظ ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة مشيدا بدعم السعودية لليمن في مختلف المجالات. كما أشار إلى استمرار الجهود لتعزيز التقارب والوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع مسار السلام. بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع نظيره الإثيوبي كاسهون غوفي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر منظمة التجارة العالمية. وناقش الجانبان تنشيط اللجنة المشتركة وزيادة التبادل التجاري وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية. وأكد الأشول أهمية العلاقات التاريخية مع إثيوبيا وكونها بوابة نحو إفريقيا، مشيرا إلى فرص جديدة مع انضمامها لمنظمة التجارة. من جانبه أبدى الوزير الإثيوبي استعداد بلده لدعم المستثمرين اليمنيين وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة. نفذ محافظ لحج مراد الحالمي برفقة مسؤولين من وزارة الصناعة ومنظمة الفاو جولة ميدانية للإطلاع على المشاريع الزراعية في الحوطة وتبن. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وأكد الحالمي أهمية هذه المشاريع في دعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الحيواني مشيدا بتمويل الفاو والبنك الدولي. كما شدد على ضرورة إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني ودعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اقتصادية مهمة للمحافظة. اطلع وكيل أول عدن محمد نصر شاذلي على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي في مكاتم الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية بعد إجازة عيد الفطر. وخلال زيارته استمع إلى آليات العمل الرقابي وخطط النزول الميداني للمؤسسات الحكومية إضافة إلى أعمال الأرشفة والتحديد. وأكد أهمية الالتزام بالدوام الرسمي وتفعيل الرقابة الإدارية مشيرا إلى ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة
اللازمة لتطوير العمل، وشدد على تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطنين بكفاءة. أقر اجتماع موسع برئاسة وكيل أول عدن محمد شاذلي حزمة إجراءات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، وشملت الإجراءات استمرار حملات النظافة وشفط المياه وفتح قنوات تصريف السيول وتنفيذ حملات رش لمكافحة الأوبئة، كما تم التأكيد على جاهزية الجهات المختصة والتنسيق مع اللجان المجتمعية، إضافة إلى إعداد دراسات لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي. وأشاد الاجتماع بجهود الجهات الخدمية في الحد من آثار الأمطار، داعيا إلى مواصلة العمل لحماية المدينة وسكانها. تتواصل حملة النظافة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي، وتشمل الحملة أعمال كنس الشوارع ورفع الأتربة وتنفيذ حملات رش بإشراف صندوق النظافة وتحسين المدينة، وتهدف الجهود إلى تحسين المظهر العام وتسهيل حركة السير والحد من المخاطر الصحية. وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات قيادة المحافظة لمعالجة الأمطار بسرعة ضمن خطة شاملة تستهدف مختلف مديريات عدن. بدأت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية تسير قوافل إغاثية إلى المتضررين من السيول في المخا وموزع بمحافظة تعز، وشملت المساعدات مواد غذائية وإيوائية كدفعة أولى بعد استكمال حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة. وأكدت الخلية استمرار توزيع المساعدات خلال الفترة القادمة لتغطية الاحتياجات العاجلة وتعزيز الاستجابة الإنسانية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيه. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن، لحج وأبين والضالع، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفاء في المكلا وسيئون. تحياتي يزيد سيف والمخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. شكرا لكم على حسن الاستماع.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.